جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم لتوي إلى تلاوة الآيات من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، تحية طيبة أينما كنتم. معكم راديتيا، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذا البث باللغة العربية. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من المعلومات المهمة والشائقة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من الأغاني والموسيقى الإندونيسية، بدءا من موسيقى البوب الحديثة وصولا إلى روائع الأغاني التراثية المحلية. فابقوا معنا دائما على موجات إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن هيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. تستضيف إندونيسيا مؤتمر الرابطة الدولية لشرطة النساء في بالي في الفترة من 20 إلى 24 من سبتمبر. وفي بيان صدر عقب افتتاح المؤتمر يوم الأحد 20 من سبتمبر، أعرب قائد الشرطة الوطنية الإندونيسية الجنرال ليستيو سيجيت برابوو عن أمله في أن يوفر هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الثانية في إندونيسيا منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين أفراد الشرطة.
2: Tentunya harapan kita bahwa di kegiatan ini akan
3: بالتأكيد نأمل أن يسهم هذا النشاط في تعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وبالتأكيد في تعزيز روح تطوير قدرة الشرطة ولا سيما نساء الشرطة من أجل التحسين المستمر لمهاراتهن.
1: علاوة على ذلك، صرح ليستيو سيجيت بأن الشرطة الوطنية لإندونيسيا منذ تأسيسها عام 1948 تضم حاليا أكثر من 29 ألف نساء الشرطة، ولذلك أكد التزام الشرطة الوطنية الإندونيسية بتعزيز المساواة بين الجنسيين داخل المؤسسة. وفي نفس الوقت أعربت رئيسة الرابطة الدولية لشرطيات النساء جوليا ياغير عن أملها في أن يسهم مؤتمر الرابطة الدولية لشرطيات النساء في تعزيز قدرات أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم على أداء واجباتها. ومن المتوقع أن يشكل المؤتمر الذي حضره نحو 500 مندوبة من مختلف البلدان منبرا لتبادل الخبرات بين أفراد الشرطة في مواجهة مختلف التحديات.
4: On behalf of the International Association of Women Police, I would like to there are
3: يوجد هنا نحو 500 مندوبة من جميع أنحاء العالم. هؤلاء شرطيات اللواتي حضرنا للتعلم والمشاركة والتدبير والعودة إلى ديارهن أكثر قدرة على خدمة أجهزة الشرطة بشكل أفضل نتيجة لحضورهن المؤتمر.
1: وقد حضر مؤتمر الرابطة الدولية لشرطيات النساء ما يقارب 450 شرطية وعاملة في مجال إنفاذ القانون من 43 دولة. بصفتها الدولة المضيفة، ساهمت إندونيسيا بأكبر عدد من المشاركين بواقع 164 مشاركة، تسليها تنزانيا ب 48، ثم كندا ب 36، والولايات المتحدة ب 19، والمملكة المتحدة ب 18، وأستراليا ب 16. وقد أسفر هذا الاجتماع عن تعزيز الالتزام بالتعاون الأمني الدولي لا سيما في مكافحة الجرائم القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات القيادية لضابطات الشرطة في جميع أنحاء العالم. واصلوا تقديم الأخبار. أكد حاكم جاكرتا برامونو أنونغ أن جاكرتا تجري تحولا جذريا في بنيتها التحتية للنقل العام وإدارة النفايات، ووضح أن هذه المبادرات تنفذ نظرا لمواجهة جاكرتا للتحديين رئيسيين يوميا، الازدحام المروري والتلوث الهواء. أدلى برامونو بهذا التصريح أمام حكام الولايات ورؤساء البلديات في جلسة مساء لمؤتمر مجموعة العشرين الحضرية U20 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد 20 من سبتمبر. وأوضح الحاكم برامونو في كلمته أن نظام النقل العام بجاكرتا أصبح الآن متكاملا مع المدن المحيطة، بدأ من القطارات مثل مترو الأنفاق أو MRT والقطار الخفيف أو LRT وحافلة النقل العام، وصولا إلى حافلة النقل العام مثل ترانس جاكرتا وترانس جابوديتابيك. إضافة إلى النقل، ذكر برامونو أن حكومة مقاطعة جاكرتا تواصل توسيع المساحات الخضراء المفتوحة بالتعاون مع الحكومة المركزية، كما أنها بصدد إنشاء محطتين لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزز هذه المبادرات جميعها من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة عبر مبادرات فرز النفايات المستقلة وبرامج إعادة تدوير المحلية المتنوعة. النبو الأخير من هذه النشرة، فاز منتخبا إندونيسيا الوطنيان لكرة السلة تحت 17 سنة للرجال والسيدات ببطولة CEABA تحت 17 سنة لكرة السلة 3-3 لعام 2026، والتي أقيمت في صالة هايتس إرينا بباتام يوم الأحد 20 من سبتمبر. وحقق منتخب الرجال اللقب بعد فوزه على ماليزيا بنتيجة 20-11، بينما فاز منتخب السيدات على تايلاند بنتيجة 21-8 في المبادرة النهائية. وهنأ وزير الشباب والرياضة الإندونيسي إريك طاهر كلا الفريقين، وكان أن هذا الإنجاز يظهر إمكانة كرة السلة 3-3 الإندونيسية لمواصلة التطور على المستوى العالمي، وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الإنجاز في تطوير الرياضيين الشباب لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. يعد هذا الإنجاز هاماً لأنه المرة الأولى التي تفوز فيها إندونيسيا ببطولتي الرجال والسيدات معاً منذ استضافة سنغافورة للبطولة عام 2025. كما نجح فريق السيدات في الدفاع عن لقبه من النسخة الأولى بالسجل المثالي، محققاً الفوز في جميع مبارياته الست من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية. وأشاد بودي ساتريو جي واندونو رئيس المجلس التنفيذي المركزي لاتحاد كرة السلة الإندونيسي بجهود اللاعبين، وذكرهم بضرورة عدم التراخي إذ لا تزال هناك بطولة أخرى في انتظارهم. أقيمت بطولة CEABA تحت 17 سنة لكرة السلة الثلاثية سنة 2026 في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر بمشاركة 6 دول: إندونيسيا وماليزيا وبروني دارالسلام وفيتنام وتايلاند وسنغافورة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء لإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

المستمعون الكرام، حققت إندونيسيا ميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية في اليوم الأول من دورة الألعاب الآسيوية إيشي ناغويا عام 2026. ونقلا عن وكالة أندارا، حصلت إندونيسيا على الميدالية الفضية بعد أن أحرزت لعبة التكبول الإندونيسية سومايا الميدالية الفضية في نهائي منافسة الفردي للسيدات الذي أقيم في مركز هيغاشي الرياضي بمدينة ناغويا. وقبل ذلك حصلت إندونيسيا على ميداليات برونزية في رياضات الوشو والتيكبول والتنس الأرضي الصريع. والآن لنستهل برنامجنا اليوم بالاستماع معا إلى أغنية برتايا باداكو لفرقة أمو. تتحدث هذه الأغنية عن مشاعر الحب العميق والوفاء والوعد بالحفاظ على الحبيب حتى نهاية العمر. نتمنى لكم استماعا ممتعا.

0: تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. احصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم ريديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال يوسف كالا: لا يمكن لأي دولة أن تتقدم من دون تعليم صارم. محمد يوسف كالا هو رجل عمل وسياسي إندونيسي شغل منصب نائب رئيس جمهورية إندونيسيا العاشر والثاني عشر، كما شغل منصب وزير في حكومتي عبد الرحمن وحيد وميغاواتي سوكارنو بوتري، وتولى أيضا رئاسة جمعية السليب الأحمر الإندونيسية. ويعرف يوسف كالا بمشاركته في جهود إحلال السلام في عدد من مناطق النزاع ولا سيما في إندونيسيا، بما في ذلك أتشه وأمبون وبوسو، والتقدير لجهوده حصل على عدد من التخريمة والجوائز، من بينها لقب شخصية السلام العالمي من قبل World Assembly of Youth عام 2011، وجائزة Distinguished Lifetime Achievement Awards for Government Leadership من World Muslim Leadership Forum YMLF في دورته الرابعة التي أقيمت في لندن بالمملكة المتحدة، إضافة إلى جائزة الشخصيات الأمل الإنساني والسلام في جوائز المجلس الصحافة الإندونيسي لعام 2025. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة توقعات الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية والعلم المناخي والجيوفيزياء أو BMKG، تصود إندونيسيا خلال فترة من 21 إلى 24 من سبتمبر عام 2026 أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، مع فرص لهطول الأمطار المتوسطة في أجزاء من سومطرة وجاوة الغربية وكاليمانتان وسولاويسي وبابوا. أما أمطار الغزيرة إلى غزيرة جدا، فينصح بتوخي الحذر في بابوا الوسطى، فيما قد تشهد جاوة الغربية وسولاويسي الشمالية وبابوا الجنوبية ريحا قويا. ومع استمرار الأجواء الحارة والجافة في بعض المناطق، توصي BMKG بشرب كمية كافية من الماء واستخدام واقي الشمسي، خاصة أثناء الأنشطة الخارجية نهارا، ولمن يحططون لرحلة في هذه الفترة. نبدأ بتمن ميني إندونيسيا إنده في جاكرتا، وهو مكان مناسب لقضاء يوم متنوع بين المتاحف والحدائق والتعرف على ثقافات إندونيسيا في مكان واحد. ولمحب البحر والمناظر الطبيعية، تعاد النساء بندى في بالي وجهة مميزة بشواطئها الساحرة ومياهها الصافية، وهي مناسبة للاستكشاف والتصوير والاستمتاع بالمشاهد الساحلية. أما حديقة الكومودو الوطنية في نوسا تنغارا الشرقية فتوفر تجربة فريدة بين الشواطئ والجزر والحياة البحرية، مع فرص للغوص وركوب القوارب واستكشاف الطبيعة ومشاهدة تنين كومودو الشهير. كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وأوقات ممتعة في إندونيسيا. إلى اللقاء.
2: إذاعة RRI Digital بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين.

آخر فالأمر لا يتعلق فقط بعدم قدرتنا على تقبل الفراق، بل لأننا نشعر بأن الشخص الذي نحبه يعيش حبا ليس مناسبا له، وهذا هو الجانب العاطفي الذي تتناوله فرقة تانغا من خلال أغنية أوتو التي تتحدث عن التظاهر برضا وعن حب لم نتمكن من التخلي عنه حقا. فإذا كنتم قد احتفظتم يوما بمشاعر من هذا النوع فقد تبدو لكم هذه الأغنية وكأنها صوت القلب الذي طالما عجزتم عن التعبير عنه. فلا داعي لإطالة، حيا نستمع إلى فرقة تانغا مع أغنية أوتو، استماعا سعيدا.

Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radio al-jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakum al-idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyya. Wahia al-ingliziyya wal-faransiyya wal-albaniyya wal-hulandiyya wal-isbaniyya wal-arabiyya wal-siniyya wal-yabaniyya wal-indonesiyya. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة

0: الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: المستمعون الكرام، أحيانا ننشغل كثيرا بالتساؤل عن موعد ظهور الشخص المناسب في حياتنا، وربما شعرنا يوما بأننا متأخرون عن الآخرين عندما نرى من حولنا يبدعون في العثور على شركاء حياتهم، بينما ما زلنا ننتظر شخصا يستطيع حقا أن يفهمنا ويتقبلنا. لكن لكل إنسان توقيته الخاص، وما لم يأتي اليوم لا يعني أنه لن يأتي أبدا. صدرت أغنية جودوه باستي برتمو التي غنها أفغان عام 2013، وتحمل رسالة تدعو إلى الإيمان بأن لكل إنسان شريكا قد كتب له. ومن خلال كلماتها تساور الأغنية الأمل في الاستمرار بالثقة في الحب، رغم أن رحلة العثور على الشخص المناسب ليست سهلة دائما. وللمستمعين الذين ينتظرون الحب أو مروا بتجارب فاشلة في العلاقات أو ما زالوا يؤمنون بأن الحب سيأتي في وقته المناسب، قد تكون هذه الأغنية تذكيرا بألا نفقد الأمل. هيا نستمع معا إلى أفغان في أغنية جودوه باستي برتمو. نتمنى لكم استماعا طيبا.

Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد، ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا في فقرة المنوعة الإندونيسية في 21 من سبتمبر من كل عام. يحيي العالم اليوم الدولي للسلام، وهي مناسبة تتجاوز الطابع الاحتفالي لتذكرنا بأن السلام ليس مجرد غياب للحرب، بل هو التزام مستمر بحماية الإنسان وصون كرامته وتهيئة الظروف التي تتيح للمجتمعات أن تعيش بأمان واستقرار. وبالنسبة إلى إندونيسيا، ارتبط هذا الالتزام منذ عقود بمشاركتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، انطلاقا من إيمانها بأهمية الإسهام في صون السلام والاستقرار الدوليين. فمنذ عام 1957 تشارك إندونيسيا في عمليات حفظ السلام الأممية، وقد واصلت على مدى العقود إرسال أفرادها إلى مناطق مختلفة من العالم. ولعل أحد أبرز وجوه هذا الالتزام يتمثل في قوات حفظ السلام الإندونيسية المعروفة باسم كونتينجين غارودا. ووفق بيانات الأمم المتحدة في عام 2026، يشارك أكثر من 50,000 فرد من العسكريين والشرطة والمدنيين في 11 بعثة لحفظ السلام من 118 دولة مساهمة، بينما تعد إندونيسيا سادس أكبر مساهم بالأفراد بما يقارب 2000 فرد من العسكريين والشرطة، من بينهم 156 امرأة موزعين على عدد من بعثات الأمم المتحدة في مناطق مختلفة. وفي جنوب لبنان تحديدا، برز الحضور الإندونيسي بقوة ضمن بعثة اليونيفيل. فبحسب بيانات 30 مارس 2026 كان هناك 755 فردا إندونيسيا ضمن قوة يبلغ قوامها 7,505 أفراد من 47 دولة مساهمة. لكن مساهمة إندونيسيا لا تقاس بعدد الأفراد وحده، ففي مناطق انتشارها يحاول أفراد حفظ السلام أن يكونوا قريبين من المجتمعات المحلية وأن يمدوا جسور الثقة والتعاون معها لجانب أداء مهامهم في إطار تفويض الأمم المتحدة. وفي أماكن أخرى من العالم، ظهرت هذه الروح الإنسانية في مبادرات تتجاوز المهام الأمنية المباشرة من خلال مساعدة المجتمعات المحلية ودعمها في حياتها اليومية. وفي جمهورية إفريقيا الوسطى على سبيل المثال، شارك أفراد من القوات الإندونيسية في مساعدة السكان المحليين، بما في ذلك دعم جهود إصلاح أماكن العبادة، في صورة تعكس جانبا آخر من العمل من أجل السلام. الاقتراب من الناس والاستماع إليهم ومساندتهم عندما يحتاجون إلى المساعدة، غير أن طريق حفظ السلام ليس خاليا من المخاطر والتضحيات. وفي عام 2026 كرمت الأمم المتحدة بعد وفاتهما 2 من أفراد حفظ السلام الإندونيسيين، هما العريف الثاني إيكو برامبودي سانتوسو الذي خدم مع بعثة مونوسكو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبريغادير الشرطة الرئيسي سري ويدودو الذي خدم مع بعثة مينوسكا في جمهورية إفريقيا الوسطى، وقد توفي أثناء أداء مهمتهما عام 2025. كما فقدت إندونيسيا في عام 2026 4 آخرين من أفراد حفظ السلام الذين خدموا مع اليونيفيل في لبنان. وهكذا فإن قصة إندونيسيا في حفظ السلام ليست مجرد أرقام أو بعثات عسكرية، بل هي قصة حضور إنساني في مناطق تعاني من النزاعات، وقصة أفراد اختاروا أن يكونوا جزءا من الجهود الدولية لحماية المدنيين ودعم الاستقرار والمساهمة في بناء طريق نحو السلام.
أعزائنا المستمعين، كانت هذه لمحة من المنوعات الإندونيسية، حيث نكتشف معا وجوها مختلفة من إندونيسيا وثقافتها وإسهاماتها في العالم. شكرا لكونكم معنا، ونلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.

0: أعزائنا المستمعون، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان
1: دي ساماريندا،
0: والذي يعني في ساماريندا. سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: ساعات موسم هجان،
0: والتي تعني أثناء موسم الأمطار. دارت هذه المحادثة بين كريس، وهو مدون فيديو من أستراليا وأحد ركاب الطائرة في مطار APT برانوتو في ساماريندا بكاليمانتان الشرقية. يتحدث كريس والراكب عن أحوال الطقس في ذلك اليوم في المطار وفي وجهتهما القادمة. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
3: Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
2: Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: بولان أبريل،
0: والتي تعني شهر نيسان أو أبريل.
1: دي دائرة،
0: والتي تعني في المنطقة.
1: سولاويسي،
0: والتي تعني سولاويزي.
1: موسم هجان،
0: والتي تعني موسم الأمطار.
1: بولان أبريل دي دائره سولاويسي ماسي موسم هجان. بولان أبريل دي دائره سولاويسي ماسي موسم هجان.
0: مما يعني لا يزال شهر أبريل في سولاويسي ضمن موسم الأمطار.
1: إنفورماسي،
0: والتي تعني معلومات.
1: ساعات إني،
0: والتي تعني حاليا.
1: جواتشا،
0: والتي تعني طقس.
1: براوان،
0: والتي تعني قائم.
1: دي باو باو،
0: والتي تعني باو باو.
1: هجان،
0: والتي تعني ممطر.
1: سموغا،
0: والتي تعني عسى أن يكون.
1: باغوس،
0: والتي تعني جيد.
1: Perjalanan،
0: والتي تعني رحلة.
1: سرو،
0: والتي تعني ممتعة. في سالف المحادثة سمعتم الجملة
1: بولان أبريل دي دائره سولاويسي ماسيه موسم هجان. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
0: Mimma ya'ni la yazal syahru April fi Sulawesi dimna mausimil amtar. Wa fi tilka jumlah tujadul kalimatu
1: Musim hujan.
0: Bima'na mausimil amtar. Wa huwa ma ya'ni fatratun fi sana تتميز بهطول أمطار غزيرة وتستخدم عبارة
1: موسم هجان
0: بمعنى موسم الأمطار من قبل راكبة الطائرة خلال الحوار مع كريس حول الطقس في المطار والوجهة التي يتجهان إليها. والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى على استخدام الكلمات المتعلقة بالطقس في جمل أخرى.
1: موسم كمارو
0: والتي تعني موسم الجفاف.
1: Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau. Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau.
0: وهو ما يعني تصبح حقول الأرز جافة خلال موسم الجفاف.
1: موسم دينين
0: وهو ما يعني الشتاء.
1: Jam kerja Chris lebih pendek di musim dingin. Jam kerja Chris lebih pendek di musim dingin.
0: وهو ما يعني ساعة عمل كريس أقصر في الشتاء. موسم تشهد إندونيسيا مناخيان موسمان فقط، وهما موسم الأمطار وموسم الجفاف. ويتميز موسم الأمطار بجزارة الأمطار، وعلى النقيض من ذلك يتميز موسم الجفاف بالهواء الحار والظروف الطبيعية الجافة وانخفاض هطول الأمطار. يتأثر كلا الموسمين بموقع إندونيسيا في المناطق الاستوائية أو حول خط الاستواء. موسيقى. قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
2: Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
3: Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
2: Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، والتي كانت تحت عنوان
1: ساعات موسم هجان،
0: مما يعني أثناء موسم الأمطار. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعة أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: رانوف.
0: شكرا على كرم اهتمامكم، وإلى اللقاء.
4: Voice of Indonesia.
0: مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم في برنامج الافتتان الأندونيسي، حيث نصحبكم في جولة استكشافية إلى أجمل المواقع السياحية وأبرز المعالم التاريخية في أندونيسيا. وجهتنا اليوم تأخذنا إلى بنكر باتو ججر، كأحد الكنوز التاريخية في مقاطعة بندونغ الغربية.

يقع بنكر باتو جاجر في منطقة خضراء هادية على الضفاف سد ساغولين، وتحديدا في منطقة مانغليت شانكرو في بلدية باتو جاجر. هذا الموقع التاريخي الذي يعود إلى حقبة الاحتلال الهولندي ويجمع بين أبق التاريخ وسحر الطبيعة. عند زيارتك لهذا المكان يمكنك الاستمتاع بمشهد البحيرة الساهرة بمياهها الفيروزية النقية التي تحيط بها الأشجار الخضراء الكثيفة، ما يجعله وجهة مثالية لعشاق الطبيعة وهوات التصوير. كما توفر المسارات المحيطة بالبحيرة فرصة لاستكشاف التنوع البيولوجي للنباتات والحيوانات المحلية وسط نسيم الجبال العليل الذي ينعش الروح.

وبحسب سكان المحليين يعود تاريخ بنكر باتو جاجر إلى فترة الاحتلالين الهولندي والياباني. كان يستخدم آنذاك كمخزن للجيش الأندونيسي لتخزين الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية. إضافة إلى ذلك يتيح لك الموقع أيضا إطلالة مذهلة على سد ساغولين مع خلفية جبال باندونغ المهيبة. ولمن يرغب في تجربة فريدة يمكنه ركوب قارب الصيادين والتجول في البحيرة مقابل مبلغ رمزي يتراوح بين 15 و20 ألف روبية فقط. كما أن المرافق المتوفرة في الموقع مثل دورات المياه والأكشاك والمصلى تجعل الزيارة أكثر راحة وسهولة.

يبعد موقع بنكر باتو جاجر حوالي 21 كيلومترا عن مركز مدينة بندون، وتستغرق الرحلة إليه حوالي ساعة ونصف بالسيارة. ورغم أن الطريق المؤدية إلى الموقع ما زالت سوائرة وغير معبدة، إلا أن الجمال الطبيعي الممتد على طول الطريق ينسيك الصعاب ويجعل الرحلة تستحق العناء. ستمر عبر مزارع الشاي وهقول الأرز الخلابة التي تضفي طابئا خاصا على تجربتك. ينصح بزيارة هذا الموقع خلال موسم الجفاف للاستمتاع به على أكمل وجه. والمفاجأة الكبرى الدخول إلى هذا المعلم التاريخي والطبيعي مجاني تماماً.

مستمعينا الأحباء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الافتتان الأندونيسي. نتمنى أن نكون قد أضفنا لمسة من الجمال والمعرفة إلى يومكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة ورحلة أخرى تأسر القلوب. دمتم في أمان الله ورعايته.

0: Voice of Indonesia.
1: أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الأغاني وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم أغنية بوب إقليمية من ماروكو بعنوان أيو ماما تغنى على إيقاع أليغرو وتحتوي على محادثة بين الأم وطفلها البالغ ويقال أن الطفل أقنع والدته بعذاب الغضب عندما اقترب منها شاب مقرب منها النغمة المبهجة والمتفائلة تصنع أغنية أيو ماما ليست مألوفة لدى شعب ملوكو فحسب بل تحظى أيضا بشعبية كبيرة بين شعب الإندونيسي حسنا أيها المستمعون إليكم هيا ماما من ملوكو التي غنتها الفرقة الموسيقية ديريديا استماعا سعيدا

أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا الإذاعية لهذا اليوم. ولا تنسى التواصل معنا عبر بريد الإلكتروني voicelisteners@gmail.com أو من خلال صفحتنا على إنستغرام @voice_official ومشاركتنا آراءكم وانطباعاتكم حول برامجنا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في بثنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.